من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً

يا محمد امين كفن بدنا كفن فصل تري محمد امين بنم ددين كفن فصل تري محمد امين